0: شوف الاخر اللي كذا ما تي ما تسد كذا ما تدرس الصبح شوف لك السمك المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: First off with Manu Chao and Clandestino, French-Spanish musician with his band Mano Negra. He started busking in Paris subways, and this is the title track of his 1998 album.